انا ازاي وصلك هتقول رمان وترمان وتشكي باش تقالي غاكواسا هم كومونيل بس هزل ايج اول لا ايج دي جوك الشابين تروني لولا هنا لئين اه زغل ازاي وصلي خاجول بجا جوك اشكي بارتان لغا هنا الجو جيكنا اي وينتي سينكو منوتوس جيكو اران چولاكسا بلي بوري نقوشين اين Pero ahora mientras que en aquí ocho chicos de cajonal, te ocho chicos bajo regalas de latín y cacua. Tata buena se excusa Mateo, capítulo 6, 19 al 20. Los chicos al mientras que en aquí. Catín chile cajonal, yo chicana, rapinquil, li latín y cacua. Dos chicos. Ale angeliru, rapinqui, apinqui. Dos chicos.

هي بس شولي شتنا ميت لي ديوس تشلو اونين كتشيقا لو اونيلي قاكو ارمان هو ترمان سايب زي شولي ارمان تشيلا من كيلي راديو فاليسيدا هونيليك راديو فاليسيدا ارمانا كاتالينا من ديوش هاكو ارمانا كاتالينا ارا بيتل ارا زغا تيوشي ابين لقا ارمان اري زغا الارمانا كارلا جو كين تشي ابين كوشيك توخ جو كين لاشين راديو Ashin chunup linka pesa le jam chulu kinarin chiram kin radio felicidad ah papi hunak ni alabanza shim amacha kucha ah tona ti jiksa mulinja ah sabita ko isaib se chol ona shele bit saib se chola papanel chiram kin radio felicidad amen bueno

كوان ششتي كيف تشتر باهي وانا كوان كل ما سيسا لحول ايش يو كيش تشتر باهيك يلا تشبر يو تشولك راديو فليسيداد ارهن سقنا سو ساري تشول تشولك راسري خون كبال كوي تره لا ات اربانا او تربانو تاتروهان تشكي بچهون اغلا بخوم اريد غال چسا سلي تشول كيو قنجي سمنكي لا بخوم

نكلاب أقبل وركن أهلا تدخيله وشخ تدخيله وشتشيرو اللي خونها لعين نارو نكت خيلوك شخ أريد غن ساس شول إرمانا كارلا شولا كراس راخون كبال شكامبالي تسوكيرو كان هلاين إرمانا وترمانو

ليهون هل بركي نخلا اتسنقا وليهون هل نقتل لقا كوات ترابين وليهون هل بركي نخلا لقا كوات تروخان تفت ترابين تاكوان هون اقلي هون هل نقلي خاكوا يكاتي تترابين وان هون هل نقلي خاكوا نق تاولاق لقايل نح دي خاكوا تاك اولون قران تا ارسا تشا تشيان كاتي تروخان تترابين أبنان

راجي كنشلوم لي انا وان سيرمانا كريستينا راجي كنشفك اسي سلاج اوركين لي الافانسا تيرسير سيلو كريري شاجو كاين وين واش خطاو لي كان انا كون دخلش خكيتي كان سي سلاج اول Hermana Mirna Guzmán, hermana, gracias por estar en sintonía de Radio Felicidad en esta hermosa de la tarde, hermana, gracias.

سقلت إيش كمان إيش نقلق على كويس هون كمانين بس هسألي تقول إيش وينو سقلنا سو سلي قتول نرابين كله أولي شو قبيح سقلنا شو كيف سقل سليني إيه سقلت يقول إيش نقي منح كون دي هذا الفانزرين